من نوعه كمين المخا كسخت كل مين باع واختفى صد الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سرب النفط ورادار على الساب على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو.